0: عماته ما هيقصر منه وان شاء الله وحي.
1: والعدس كلكم
2: عدس وفول
3: وعرس عرس
2: عدس
3: عرس
2: عرس عرس